صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان by Play Store and App Store.

الأربعاء السابع عشر من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. من صبحكم بالنور والسرور وبندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار ينطلق دوما بفكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. لعلها من النعم الكبيرة أن يكون الإنسان دائما صاحب لسان ذاكرا وشاكرا لأنعم الله، وما أجمل أن يوجه هذا الشكر على كل هذه النعم في وجودها لا حين نفتقدها. مع انطلاقة نهار جديد ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما ممن يذكرون نعمه بدوام شكرها لا بفقدانها والحرمان منها.

حلقة جديدة لليوم مليئة بالأخبار المنوعة والفقرات الملونة، مزينة كالعادة بباقة من أغنيات الماضي الجميل. صاحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريف، إعداداً تقديماً وإخراجاً. يسعد صباحكم.

رأس ربيعي مستقر ورطب عنبي سيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع استمرار الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة يلي رح تتخطى معدلات الموسمية خاصة بالمناطق الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبالداخل وبالساحل أيضا، إنما دون تعديل يذكر على درجات الحرارة فوق الجبال. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا، ويتكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 21 وصولا لل 31 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم بتكون من 13 ولغاية 24 درجة، أما بالمناطق الداخلية فدرجات الحرارة عم بتكون بين 20 وصولا لل 33 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتبقى مرتفعة وتسجل بين 60 لل 85.

إذن طقس ربيعي مستقر وجاف نسبيا عم بيسيطر على لبنان خلال هيدا الأسبوع مع الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة واللي عم تتخطى معدلات الموسمية. بيترافع هالأمر مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، وهذا الأمر الذي يتسبب بالشعور بالمزيد من الحر. أيام صيفية بامتياز، نسأل الله أن تكون أيام خير.

بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم في طرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 17 من حزيران، نستعرض وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. لبنان يواجه الدعائية الممانعة بالاستعدادات لجولته التفاوضية. ترامب يكرر تحريضه الغرائبي على تدخل سوري. قادة مجموعة السبع يرحبون بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعون إلى سلام شامل في الشرق الأوسط. استهدافات إسرائيلية رغم وقف النار. ما يجري في لبنان ينعكس على اتفاق إيران.

بري وقاليباف على واشنطن إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق. رسالة من نعيم قاسم إلى القادة الإيرانيين: لو احتفى الآخرون طريق إيران لما تجبرت أمريكا وإسرائيل. النهار تجول في بعض القرى جنوب لبنان، حياة شبه معدومة ودمار واسع.

ما مصير الشبان الأربعة الذين فقد الاتصال بهم على مشارف برعشيت في جنوب لبنان؟ وهل أصبحوا في عداد الأسرى؟

خاتم الأنبياء يحذر إسرائيل من رد حازم إذا واصلت هجماتها على جنوب لبنان. اتفاق إسلام أباد يشمل وقف النار في لبنان للانسحاب الإسرائيلي، والسفير ميشيل عيسى سعى إلى إزالة ألغام الثنائي الشيعي. مذكرة تفاهم تفتح الطريق إلى النووي، 60 يوما قد تغير وجه الشرق الأوسط. مجلس الشيوخ يرفض محاولة جديدة لكبح صلاحيات ترامب الحربية. سجل حافل بالجرائم والانتهاكات، سوريا تعلن الإطاحة بأبو علاء جوي. قادة مجموعة السبع بين تصعيد الضغط على روسيا وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. انتخابات تشريعية فلسطينية في تشرين الثاني، وانتخابات رئاسية مطلع 2027. توم براك: سأبلغ الزيدي في بغداد دعم ترامب لحكومته وزيارة رئيس الحكومة العراقية إلى واشنطن في ملفات الأمن والاقتصاد على الطاولة. عمل تخريبي يضرب كابلا بحريا بين طرطوس والإسكندرية يؤثر على الإنترنت في سوريا. محكمة هولندية تقضي بحبس قيادي سوري سابق لإدانته بتعذيب واغتصاب معارضين. التقارير الدولية: القيود الإسرائيلية تدفع اقتصاد الضفة إلى الانهيار.

وفي النهار كتب فارس خشان حين اصطدمت المنطقة النموذجية بعقدة المصطلحات العسكرية، وكتب محمد الرميحي ما بعد التسوية، هل تدخل إيران مرحلة ما بعد الثورة؟ إلى عناوين جريدة الأخبار.

تتوعد إسرائيل برد قاس إذا واصلت انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان. نعيم قاسم: إيران أعطت لبنان كل شيء ولم تأخذ منه شيئا. ترامب ينتقد إسرائيل بشأن لبنان، على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية. الإلغاء يتقدم في نقاش الامتحانات الرسمية. حسن عز الدين يدعو السلطة إلى تصحيح مسارها السياسي وعلاقتها بشريحة كبيرة من شعبها. الرئيس عون يدعو لترسيخ الوحدة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة. قائد فيلق القدس: لا أحد يستطيع الوقوف بوجه حزب الله، وسنكشف عن أوراق جديدة إذا لزم الأمر. وزير المال للأخبار: 600 مليون دولار جاهزة في اليوم التالي للحرب. أوروبا تتمسك باليونيفل وواشنطن تدفع لإنهائها. سلطة الوصاية لا تغير من سلوكها والعين على موقف واشنطن. من إسرائيل: بدء معركة تحرير الأرض سلما أو بالمقاومة. اختبار أولي للعودة إلى النبطية وقراها. زيارة أولى لتوم براك إلى بغداد، هدف محاصرة المقاومة يتقدم. بقائي لبنان جزء لا يتجزأ من مفكرة التفاهم، وعلى أمريكا أن تفي بالتزاماتها. الرئيس الإيراني يؤكد موعد التوقيع ولقاء مرتقب بين رئيسي وفدي التفاوض. واشنطن تلتزم بحق إسرائيل في الدفاع، ونتنياهو يتمسك بالمناطق العازلة. فرنسا وبريطانيا تعتزمان نشر بعثة بحرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز. روسيا والصين تعينان حدود القوة الأمريكية عبر الحرب الإيرانية. القضاء البريطاني يؤيد حظر حركة فلسطين أكشن. تبرؤ إسرائيلي جماعي من الهزيمة، أمريكا كشفتنا. العالم يلتقط أنفاسه، آمال باستعادة سريعة لأمن الطاقة.

وفي الأخبار، كتب إبراهيم الأمين عن ضرورة التعديل الحكومي في لبنان لضمان الاستقرار. إلى عناوين نداء الوطن. لبنان يتمسك بمسار التفاوض ويرفض إبقاءه ورقة بيد إيران، وترامب يريد أن يتولى الشرع أمر حزب الله. نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق إيران سلام إقليمي يشمل إسرائيل ولبنان، ولن نسمح بتدفق الأموال للحزب. الراعي في تخريج لبنان الحلم: لا تتوقف عن الحلم بوطن الحرية والكرامة. إيران تحذر إسرائيل: رد قاسم إذا استمرت الهجمات على جنوب لبنان. وزارة الأشغال توضح خلفية إنشاء شركة إدارة مطار رفيق الحرير الدولي. عكار تسجل أكثر من 16,000 نازح وسط استمرار ضغط مراكز الإيواء. نعيم قاسم لقاليباف: إيران قدمت للحزب كل شيء ولم تأخذ منه شيئاً. السفير السعودي الجديد يسلم أوراق اعتماده إلى الرئيس عون هذا الأسبوع. الرئيسين عون وسلام يؤكدان ضرورة انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش حتى الحدود. القوات: لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بالمحور الإيراني ويجب أن يكون مرتبطا بدستوره. لماذا يريد حزب الله تفريغ القرى المسيحية الحدودية؟ نتنياهو عن لبنان: سنبقى في المنطقة العازلة ما دامت الضرورة تقتضي ذلك.

أكاذيب الحزب المهزوم وعلى اللبنانيين تصديق انتصاراته. قمة مجموعات السبع تطلق أعمالها وموسكو تدمي كييف. غوتيريش يتوجه إلى هايتي في زيارة تضامنية مع ضحايا العنف. كبير المفاوضين الإيرانيين قاليباف سيحضر توقيع الاتفاق مع أمريكا في سويسرا. موجة إعدامات جديدة في إيران بحجج واهية. ترامب سأرسل الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس وأقرأه علنا أمام الصحافة. قمة إيفيان عقوبات جديدة على موسكو وروسيا ليست منتصرة. واشنطن تمنح طيران الرياض حق تسيير رحلات من وإلى أمريكا. مخطط هجوم على البيت الأبيض كان يستهدف مشرعين أمريكيين مؤيدين لإسرائيل.

وفي نداء الوطن كتبت كلارا جحا، القرض الحسن وجود، رئتا الحزب الماليتان إلى التحقيق دور. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط.

ترامب يدفع باتجاه المرحلة الثانية في الاتفاق، وإيران ترى أي هجوم إسرائيلي على لبنان خرقا لمذكرة التفاهم. انقسام لبناني حول الدور المستجد لإيران. مجموعات السبع تصعد الضغط على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا. واشنطن تريد نزعا كاملا لسلاح الفصائل العراقية. مجموعة السبع تدعم الاتفاق بين أمريكا وإيران، وتفاصيله تظهر خلال يومين. مشروع مصري لتطوير دبابات أبرامس يثير توجس إسرائيل. ناقلات النفط الإيرانية بدأت بالعبور في منطقة الحصار الأمريكي. اتفاق ترامب وإيران هدنة هشة تعيد رسم خرائط الشرق الأوسط. السعودية تؤكد أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. قطر تدعو إلى حوار إقليمي بعد توقيع الاتفاق لإعادة بناء الثقة مع إيران. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني. ما التكاليف التي تكبدها لبنان في أحدث حرب بين إسرائيل وميليشيا الحزب؟ ترامب أحبط ضربة إسرائيلية واسعة لإيران قبل تنفيذها بساعة.

رئيس كوريا الجنوبية يطلب من الرئيس الأمريكي قيادة دبلوماسية سلمية مع بيونغيانغ. الفيدرالي يدخل عهد وورش، تثبيت متوقع للفائدة وسط ضغوط تضخم متصاعد. الذهب يواصل مكاسبه مع تراجع رهانات رفع الفائدة وترقب قرار الفيدرالي. الصين تعزز جهود تدويل اليوان وتتعهد بتجديد الرقابة على المخاطر المالية. المراجعة الجغرافية والتاريخية للأدب الخليجي، الحكم الإسلامي في مناطق الرومان كان فترة تطور ثقافي. إقرار اتفاقية مزايا المشاركين الدوليين في إكسبو 2030 الرياض. السفارة اللبنانية في لندن تحتفل بالذكرى 70 لأول رحلة تربط بيروت بالعاصمة البريطانية. بريشة سعودية، الملك سلمان بين الإنسان والإنجاز في جائزة ضياء عزيز. لماذا تحول انخفاض أسعار البيض والدجاج في مصر إلى أزمة؟ ميسي يفتتح المونديال بثلاثية في مرمى الجزائر. وفي الشرق الأوسط، كتب وليد خديوي كيف نجحت الصين في إدارة أزمة النفط. وكتب رامي الرئيس عن معايير الهزيمة والانتصار في لبنان. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء، استعرضناها معا ضمن فقرة من عناوين الصحف.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف الصادرة لليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

تؤكد مصادر حكومية أن السراي تلقى تطمينات خليجية من أن التغيير الحكومي مستبعد وأن حكومة نواف سلام باقية، وهي تمسك اليوم ملفا حساسا وشائكا وهو ملف المفاوضات، بحيث سيكون لهذه الحكومة الدور الأبرز في رسم ملامحها الداخلية. هذا ردا على الشعوذات والإشاعات اللي عم تطلع عن التغيير الحكومي المرتقب. كما سبق وكررنا مرارا وتكرارا، هذه الحكومة باقية لوقت الانتخابات. أي متى وقت الانتخابات؟ الله أعلم. فشدوا طحوا قد ما بدكن.

علمت النهار أن الحوز أجرى في الأسابيع الماضية تغييرات عدة في مراكز قيادية شملت بعض المسؤولين، بعضهم يخرج على الإعلام وبعضهم يبقى خلف الكواليس، وذلك في إطار مواكبة المسار الجديد الناتج عن الاتفاق الأمريكي الإيراني وتداعياته على الساحة الداخلية. هالأمر يشير إلى التصعيد الداخلي، يعني محاولة استثمار الهزيمة يلي بيعدوها انتصار داخليا بالانقلاب كالعادة على الدولة، ولا بيشير إلى التناغم مع هذا الاتفاق والتركيب الدولية الجديدة؟ يخشى مرجع سياسي رفيع من تقاطع إيراني إسرائيلي لإفشال الحل اللبناني تأسيسا على تلاقي مصالح يبقي لبنان ساحة لصراعهما. هذا اللي عم بيصير، محاولة إبقاء البلد دايما صندوق بريد لتوجيه الرسائل المفخخة من دماء اللبنانيين، وبالأساس سواء الكيان الغاصب أو سواء جمهورية الإرهاب الإيراني، اثنينيتهم ما بريدوا الخير لأي بلد عربي. إلى أسرار جريدة الجمهورية. أرجأت إحدى الوزارات السيادية إجراء مناقصة بشأن تلزيم قطاع إلكتروني يتصل بقطاع يدر أموالا طائلة إلى خزينة الدولة، وذلك وفقا لقرار هيئة قضائية رقابية. معقول المناقصة المقصودة مناقصة الميكانيك يلي وقف من زمان؟ وطبعا الميكانيك بيدر أموال طائلة على خزينة الدولة، وما بعرف كيف تركين الأمر هالقد بهالفوضى وبعيدا عن جني الأموال، وبنفس الوقت عن مراقبة الآليات اللي عم تمشي على الطريق. تبين أن عاصمة غربية مؤثرة طلبت تقارير إضافية حول قدرات المؤسسات اللبنانية على تنفيذ أي تفاهمات قد يتم الوصول إليها خلال هذا الصيف. ما الحق ما فيك تلومون، يعني أنه إذا بدنا نوصل على أي تفاهمات والدولة اللبنانية تقول وافقنا، هل باستطاعتها تنفيذ تلك التفاهمات ولا مثل العادة نأخذ كثير من الكلام وقليل من الأفعال؟

كانت شخصية سياسية بارزة. إن الرسالة الأساسية التي فهمها من المنفذ الرئاسي الفرنسي جان إيف لودوريان تتمحور حول محاولة تثبيت معادلة جديدة مفادها أن استعادة الاستقرار في لبنان لم تعد مسألة داخلية صرف، بل باتت مرتبطة بإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية وبمدى قدرة الدولة على استعادة موقعها كمرجعية تفاوضية وحيدة. موضوع تثبيت المعادلات صار من الأحجيات اللي بيتم الأمر فيها وكأنه حزورة. بعدين الرسائل الفرنسية مع احترامنا ما عادت فيت لغة هامة جدا، خاصة مع غيابة عن موضوع التفاوض، وبالتالي يعني مجرد ناس عم تيجي تذكر بأمور بديهية. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايل. علم أن نحو 150 مليون دولار من إيرادات الدولة المتأتية من مرفأ بيروت لا تزال مجمدة ومحجوزة لدى مصرف سوسيتي جنرال، فيما ترتفع قيمة هذه الأموال بشكل يومي مع استمرار تدفق الواردات. وبحسب المعلومات يعود سبب حجز هذه الأموال إلى عدم حسم الملف القضائي المرتبط بتفجير مرفأ بيروت، في وقت يصر فيه المحامي العام الاستئناف القاضي رامي الحاج على البت بالقضية وإقفال هذا الملف. لأنه التحقيق بعد ما وصل لنهايته، أي نعم يعني وصلنا على مشارف النهاية بموضوع تفجير المرفأ، فهناك كثير من الأموال المحجوزة وحتى التعويضات بشركات التأمين للمتضررين من التفجير. تخيل بعد مرور 6 سنوات لغاية الآن ما نحل هيدا الموضوع. علم أن عملية دهم عصابات المخدرات في منطقة الجي التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية تعود في الواقع إلى فترة سابقة، ولم تقتصر التحقيقات على أفراد الشبكة بل كشفت عن وجود شركاء لهم يتخذون من جديدة المتن مقرا لنشاطهم، حيث جرت المداهمة والتوقيف أيضا ضمن إطار العملية نفسها، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع أفراد الشبكة والمرتبطين بها. وهي صناعة الكابتاجون عم تنتقل من مكان إلى آخر، تزدهر في لبنان رغم الحرب المعلن عليها سواء من السلطات المحلية أو حتى الرقابة الخارجية. لم تستعد الضاحية الجنوبية أمس حركتها المعتادة، إذ فضل كثير من السكان التريث بانتظار ما يصفونه بإعلان العودة، وغابت الزحمة عن الشوارع فيما طغى على المشهد الحذر والترقب. ولا حدا من الأفرقاء أعلن العودة أو أصدر بيان إعلان العودة المعتاد بعد كل حماقة إسناد، لا سواء الدولة أو الدويلي أو حتى دولة الإسيس، بالعكس كلهم دعوا إلى مزيد من التريث لأن الضربات الإسرائيلية بعدها مستمرة. إلى أسرار نداء الوطن. بدأ الرئيس بري دقيقا في اختيار عباراته وألفاظه في بيان الترحيب بالاتفاق بين أمريكا وإيران، ولكن لم يتضح من قصد بتحذيره من الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو. يعني حريف سياسي مفترض بيختار عباراته للتعبير عن الترحيب بهذا الاتفاق الذي كان يراهن عليه ويرفض المسار اللبناني. رجل دولي، شوف ما الجملة اختارها، قال لك المأهور من الاتفاق الأمريكي الإيراني غير فخور بلبنانيته. ما بعرف مين اللي شافه مأهور، ما شفت أي حدا مأهور من الاتفاق ومن إعلان وقف النار، بالعكس كل اللبنانيين كانوا سعداء. بس شوف هذا منطق اللي بيقولوا عنه رجل دولي. ما
منطق استفزازي يليق بدولة البلطجي.

لم تكن السلطة اللبنانية بكل مستوياتها، وإسرائيل آخر من يعلم تفاصيل ما جرى الاتفاق عليه بين واشنطن وطهران، إنما الحزب أيضا، وقد عبر عن ذلك القيادي محمود ماطي. والله هيك قال، أنا ما بسمعه اللي عم يطلع يسبنا ويهدد اللبنانيين ويقلنا 10% من المقاتلين بجنوب و90% ناطرين الإشارة لحتى يدعوسوا على أخويتهم بالوطن، فكمان طلعوا قالوا هن ما معهم خبر، كانوا آخر من يعلم. قالني بس بيضحوا بشعبهم، بيضحوا بالبلد، بيضحوا بالناس، إسنادا لا ملالي طهران. بعدين بس يصير الاتفاق، شو بيقول عنه الزعيم؟ نقول له سمعنا وأطعنا.

تحذر مصادر نيابية من المواقف التي خرجت في اليومين الماضيين من قبل مقربين من الثنائي، والتي حملت بعض التهديدات ضد الحكومة والعهد، لافتة إلى أن الثنائي يسعى إلى إجهاض كل القرارات التي أصدرتها الحكومة في المرحلة السابقة، وبعضها مرتبط بملفات حيوية كمطار لقليعات وغيرها من القرارات التي اعتبروها ضد توجهاتهم السياسية الداخلية. يا عزيزي، دعهم يجعدنون، ما كتب قد كتب، والقرارات اتخذت ولن يتم التراجع عن أي قرار، سواء القرارات المتعلقة بحصر السلاح أو القرارات المتعلقة بمطار لقليعات. فاتركن يغطموا ليش بعض. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار،

يروي شهود عيان أن العائدين إلى بعض القرى الجنوبية صدموا بحجم الأضرار والدمار الهائل الذي فاق في قسوته ما خلفته كل الحروب السابقة. ويؤكد كثيرون أن المشاهد التي واجهوها عند الهودة كانت أشبه بصدمة قاسية بعدما وجدوا أحياء ومنازل وقرى تحولت إلى ركام. دخلك بفضل مين تحولت إلى ركام؟ نعم، العدو الإسرائيلي هو من حول إلى ركام، بس مين اللي تحركش؟ مين اللي فتح المعركة؟ مين اللي فتح الجبهة؟ منيح إنه الأخبار عم تعترف كمان، يعني لحتى تعرفوا تماماً إنه هذا الأمر واقعي بعيداً عن جماعة فضى صرميتو وفضى فخادو أو دي بس بيطلعوا كربال الشغل الإعلامي، بينما المتضررين كفر ويبكون يومياً على منازلهم وقراهم المسحوقة. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالمواقع الإلكترونية للصحف اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش، ومعطر شعر للسيارة، معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي اللايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورغ. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد جية الحشاشين الشتابين النقيقة المنتصرين دوما. من بداية الأسبوع لغاية اليوم لا زالت الصورة منقسمة إلى جزئين ما تبدلوا، يعني أولوية الترندات العالمية والمحلية هن اثنين، موضوع المونديال طبعا بتفرعاته وتشجيعه والاهتمام بالدول العربية وكل منتخب ومشجعيه، والموضوع الثاني هو الاتفاق الذي سيتم توقيعه يوم الجمعة بين الشياطين من بعد ما كانوا عم يتقاتلوا على المصالح. طبعا هيدي الصورة المقسومة ما بين الميدانين، ميدان الملعب الأخضر أو الميدان والبساط الأخضر وما بين ميادين الاتفاق الذي سيوقع بجنيف بسويسرا، هي الصورة الحقيقية واللي من خلالها بتتفرع طبعا عشرات الصور الأخرى المتعلقة بالموضوع. مثلا طبعا شيء الموضوع المونديال عجرب نتركه دائما لآخر فقرة. إذا بتاخد جزء التاني من الصورة بعتقد معظم أهل الصحافة والإعلام ومعظم المحللين عم بيبحبشوا ويحوروا ويدوروا لحتى يعرفوا التفاصيل لهذه الاتفاقية، مع أنه بالأمس ترامبو أعلن أنه رح يعلن الاتفاق بشكل رسمي ويقرأ حرفيا أمام الكونغرس قبل ما يصدقوا عليه، إنما ما حدا مصدقوا شأنه جأن الباقيين، لأنه كلنا بنعرف أنه هذه الاتفاقات الكبيرة الدولية بيكون لها ورقة ملحقة، ورقة سرية فيها التفاصيل الحقيقية، المعلن منها قليل والمغيب منها كثير. هذا الأمر ينطبق على الاتفاق بشكل عام وينطبق على بند لبنان بشكل خاص إذا بدنا نحكي عن اللي بخصنا. هلا بخصوص لبنان والتفرعات تبعيد هذا الاتفاق بالإضافة للإطلالات العجيبة والتصريحات العجيبة اللي بتطلع لحتى تخبرك عن الاتفاق وهل فعلا توقف القتل يما بعده مستمر، هذا الملف رح نتركه للفقرة الجاية.

موضوع البحث عن بنود الاتفاق للحصول عليها وكثرة التسريبات، ما في صحيفة محلية عربية دولية إلا ما حطت لك البنود العشرة، البنود الأربعتاعش، الاتفاق كله عبارة عن ورقة ونص، هيدا اتفاق إطار، هيدا هدنة مونديال، البنود هن هالقد، البنود كل واحد بيحط البدوية وكأنه بيحط البنود التي يتمناها وليست البنود الحقيقية لذاك الاتفاق اللعين. لن نغرق في هذه التفاصيل ولا نأخذ لا من هذه الصحيفة ولا من تلك ولا من هذا الموقع ولا ذاك، لأنه كل هالأمور هاي رح ترجع تبين بعدين، فلا حتى الواحد بده يعذب نفسه. الموضوع لو كان هالقد واضح كنا والله واحد بيجيب البنود هاي بيقرأ لك إياها بيقولك تفضل عزيزي المستمع، تفضلي عزيزتي لدودتي المستمعة، هودي بنود الاتفاق اللي تم الوصول عليه، وهيدي النقطة اللي فيها خاصة بلبنان، حصة لبنان، هيدي الحصة الموجودة لما بعرف إيه، إنما ليس هناك من أمر واضح، وما فينا نتكل على التحليلات والتسريبات يلي 90% منها هو مجرد أحجيات وأمنيات، يعني حزورة أحجيات وأمنيات، كل واحد شو بيتمنى، الفريق المؤيد لهالطرف شو بيتمنى والفريق المؤيد للطرف الآخر شو بيتمنى. لذلك كل هذه البنود لا داعي لقراءتها ومتابعتها، اتركوا الأمر للميدان، ما هيك بيقولوا لنا اتركوا الأمر لميدان التفاوض وكل الأمور رح تبين. الاستعدادات قائمة لحفل التوقيع. المفارقة بالموضوع بارح شفت فيديو لقاليباف الكبير المفاوضين الإيرانيين من سنة تماما، كان عم يحرق العلم الأمريكي داخل البرلمان الإيراني والشيطان الأكبر وتبا لأمريكا. اليوم هو كبير المفاوضين وهو اللي رايح يوقع مع اللي اغتيلوا مرشدهم ومع اللي دمروا بلادهم ومع اللي كان عم يحرق عالمهم، هن حلال عقلهم، أما غيرهم يفاوض، غيرهم يعمل اتفاقات صفقة مع أمريكا، هن يسموها صفقة، صفقة يعني فيها كثير من التنازلات مقابل القليل من المكاسب، هن مسمح لهم. بينما إذا دولة عربية وقعت اتفاقية مع أمريكا بيطلعوا جماعة العرب الأيرني لحتى يسبوا الدول العربية المنبطحين المتخاذلين، بينما هؤلاء تخلوا عن مشروع صرفوا عليه مليارات الدولارات، قالوا 40 سنة بيشتغلوا عليه، طوبزوا حرفيا بكل معنى الكلمة، تخلوا عن المشروع النووي، كانوا بدون يفرضوا رسوم على عبور السفن بمضيق هرمز تخلوا عنا، إسا بكون شوفوا كيف عم يتخلوا عن الأفرع كلها على بعض عم يبيعوا ويشتروا فيها. كل هذه التنازلات مسموح لإيران تعملها عند الأيارين العرب، بس إذا العرب مضوا اتفاقية ندية لمحاولة المشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة بيصيروا خونة وعملاء ومنبطحين ومتخاذلين. تشوفوا العقلية العربية السخيفة بطريقة قراءة المواقف، مسموح لإيران تعمل بازار على دم الشعب العربي أو الشعوب العربية، إنما أن يكون هناك علاقات اقتصادية سليمة من دولة لدولة هذا أمر محرم، وهذا يعتبر انبطاح أمام الأمريكي الشيطان الأكبر. معادلة ما أنزل الله بها من سلطان، رؤية بعيدة تماما عن الواقع، بس للأسف هذا هو ما موجود أمامنا. شوفوا ردات الفعل بتعرفوا المصفقين اليوم لتلك الاتفاقية واللي شايفينها انتصار، مش عم بحكي عن جماعة إيران أو دي جماعة إيران بلعال يصطفلوا هني والتحشيش تبعيتهم، عم بحكي عن الأيارين العرب الذين دائما يصوبون على الدول

بيتي فور ويأكلوا ويشربوا مع بعضهم ومبسوطين بالصفقة يلي صارت على دمائنا بمعظمها. هن ما سمح لهم، مسموح يكونوا دولة بلطجية يمارسوا البلطجة والابتزاز على دول المحيط، مسموح لهم يقصفوا على الجوار، كله بحجة يابا هن داعمين للمقاومة، فمعلش يحق لهم ما يحق لغيرهم. مش انه عم يتاجروا بهالمقاومة، مش انه عم يتاجروا بهالقضايا، لا لا ابدا، هن بحق لهم. انت لازم تعمل مثلهم، روح تاجر بدم العالم، ساعتها بينبسطوا منك الايارين العرب. على كل معنى العديد من الفقرات لليوم، بالإضافة للمقال فقرة ترندات السوشيال ميديا، كلهم رح بيكونوا متواجدين معنا بالقسم الثاني. إنما البداية من الفقرة الجاية، خلونا نشوف شو وضع لبنان بهذا الاتفاق وما تحقق على الأرض من وقائع وليس أمنيات.

أطنان من المواقف والتصريحات والتعليقات التي أتت من اللبنانيين التابعين لمحور إيران ومن القادة الإيرانيين من وزير خارجيته مستر عجي وصولا إلى الكاليباف اللي كان عم يحرق علم أمريكا من سنة ورايح مثل التوتو لحتى يوقع اتفاق الانهزام والإفعان غدا الجمعة، وصولا إلى البيانات المتتالية لمقر خاتم الأنبياء يلي عم بيحذروا من استمرار الضرب بلبنان من قبل العدو الإسرائيلي، وإنه يابا نحنا مش رح نقبل أبدا إنه يستمر الوضع هيك وجاهزين للرد، لا بل يمكن نفكس الاتفاق. وأوضح موقف هو يلي قاله حسن أكبر ملفاتي، حسن فضل الله النائب الذي يصرح كثيرا بتصريح واضح صوت وصورة، قال لك طهران أبلغت العصابي الحزب يعني بأن لن توقع الاتفاق النووي مع واشنطن قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان. احفظوا لي هالتصريح عنكم في مجال يعني لحتى نعرف مين الصادق ومين الكذاب، ولحتى نعرف أي مسار بيجيب نتيجة. نحن بالنهاية بدنا ناكل عنب ولا بدنا نقتل الناطور؟ هيدي العركة القائمة بين انه ايران بدها تفوض عنا، لا لبنان بده يفوض عن نفسه، اللي طبعا احنا مؤيدين لفصل مسار المفاوضات واستقلالية التفاوض وتحرير القرار الوطني. ايضا شيء واضح تماما، بس لحتى تعرفوا مين بيحكي معكم الصدق ومين بيحدثكم بكلام ووعود كاذبة. حسن فضل الله حرفيا عم بيقول طهران أبلغت الحزب بأن لن توقع الاتفاق النووي بواشنطن قبل شو؟ مش قبل وقف الحرب، مش قبل وقف الضرب، قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب. هيا الجمعة قريب إذا الله رب، بعد بكرة خلينا نشوف هل سيكون هناك انسحاب. هيدي المعادلة، إذا صار في انسحاب إسرائيلي بيكون فعلا هي إيران اللي جابت وقف إطلاق النار، وبدها نطلع نشكرها على العنن مش يوم ولا يومين، لمدة أسبوع. وبدي حط صورة مرشدن، إن شاء الله يكون بيضنا وجهك سيد مجتبى، بدي حط صورة البروفايل تبعيتي على السوشيال ميديا لمدة شهر إذا بينسحب العدو الإسرائيلي، ولأنه قالوا مش حيوقعوا الاتفاق. يعني يوم الجمعة رح يروحوا على جنيف يقعدوا بالأوضة يقولوا وقع يا قليبا في الأبوقعش، وحياة ولادي ما بوقع ألا ما ينسحبوا الإسرائيليين من لبنان. إذا صدقوا وحياتكم أسبوع مثل ما هو شكر لإيران. شكرا إيران، لاني بعرفهم كذبين ولاني بعرفهم بيكذبوا اكثر ما بيتنفسوا، فبتاكد بس لانه بيطلعوا بيقعدوا جمهورهم، هيدا جمهورهم العائد المذهول من حجم الدمار والبلدات اساسا 7-8% من مساحه لبنان ممنوع يفوتوا عليها بعدها محتله، وصولا الى نحو 10%، بس الناس اللي قدرت رجعت على بلداتها عم تشوفوا صدمتهم من خلال الفيديوهات اللي هن عم ينشروها ومن خلال تعليقاتهم على المشاهد التي لم يروها في كل الحروب السابقه، لانه هالمره الحرب كانت مختلفة. كانت سياسة الأرض المحروقة وعدم عودة البشر، لا بل عدم إعمار الحجر ولا البشر، فما بدنا منكم شيء يعني. خدوا أيضا التصريح قدامكم وحطوا عنكم، إذا صدق هو نحن جاهزين، إذا طلع كذاب كالعادة نحن كمان جاهزين لحتى نذكرهم بهذه الوعود وهذه التصريحات، لأنه ملينا وشبعنا كذب ودجل، وملينا تجارة بدمنا، وملينا استثمار واستغلال بلدنا وأراضي لمزيد من المشاريع الفاشلة يلي ما أنتجت سوى خرابا ودمارا لا ينسى. العدوان بعده مستمر، الغارات والتوغلات بعدها مستمرة كفر تبنيت لهلا، المسيرات مش عم تروح من الأجواء اللبنانية. بالأمس عنا 4 استهدافات لأربع سيارات، فيهم طبعا 4 ضحايا جديد بينضموا لقافلة الضحايا 3700، هيدا غير طبعا العسكر اللي عم يتم قتلهم، وعنا 4 أسرى جديد. ايه والله في 4 أسرى جديد دخلوا لعشرات الأسرى اللي مش معروف عددهم، فبالتالي الضرب بعده مستمر، وكل التهديد انه يابا اذا ما بتوقفوا ضرب بدي انام بلا عشاء، اذا ما بتوقفوا ضرب بدي اقلع كلسوني، كل هالامور هي ما في منها اي شيء من الحقيقة، لانه مجرد جعدنة ايرانية معتادة.
الحلو بهالجعدنات هاي والله بتقعد تضحك عليه. مثلا وقت قال ايام الحرب وقت اللي كان مثلا الجيش يسحب لواء من هون او يسحب العسكر من بلده بده يفوت عليه العدو لحتى ما يتواصل معه بشكل مباشر, يادوا يتمسخروا على القوى الشرعيه قال لك شوف هذا الجيش بده يحمينا, شوفوا كيف عم ينسحبوا, ورغم انه هن بيكونوا منسحبين قبله, مع انه بيكونوا وين انه بالخيام مثلا, وين انه ببنت جبيل, وين انه بهالمناطق اللي صارت محتلة, مع انه بينسحبوا قبل القوة الشرعية وبيعدوا بيعيبوا على الجيش اللي هو ما هو فتح المعركة واللي مش طبعا عنده الاوامر السياسية لحتى يقاتل, بيعدوا بيعيبوا قال المساعد لك ما انتوا انسحبتوا قبله, ما انتوا اللي بتهدوا بتطلعوا بتهتوا العالم ونحن اللي عم نحميكم, ولولانا كانت داعش اغتصبت امك واختك وكانت اسرائيل وصلت على بيروت, كل هالشعارات الفاضية هي ما انتوا انسحبتوا قبله, انتوا سنفرتوا بحياتكم قبله. قصة الأحلى من هيك بتلاقيهم مثلا عم يحتفلوا هلا بانتصار الوصول إلى وقف إطلاق النار, لك يا سيدي إذا وقف إطلاق النار هو انتصار وإنجاز لشو بتفتحوا النار؟ لك يا حمار لشو بتفتح النار؟ إذا وقف إطلاق النار هو بتعدوا انتصار وإنجاز لشو بتتحركش؟ لما أنت مش قد الهوى بتاكل هوى ليه؟ على قولة الراحل هاني شاكر, أي لما أنت مش قد الهوى بتحب ليه؟ انه اذا انت بدك تحتفل بالوصول الى وقف اطلاق النار لشو بتنقبر على قلبك بتفتح جبهة وبتفتح النار؟ اذا انت طموحك وحلمك انه بس نوصل لهذا الوقف, او حاليا منتهى احلامنا انه نوصل لتحرير البلدات اللي تسببوا باحتلالها, تخيل انت لإعادة اعمار ما تسببوا بتدميره, هيدي كلها بنعتبرها انتصارات وبنحتفل فيها. وشكرا ايران, مش بس شكرا ايران, امبارح البرزان زعيم العصابة عندهم كان عم يقول لك ايران اعطت شعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منه شيء, يصر الشيخ نعيم على ادهاش العالم على ذهول العالم بتصريحاته العجيبة الغريبة المفصولة عن الواقع. فعلا ايران اعطت لبنان كل شيء وما اخذت منه شيء, يعني يا دوب اخذت لها كم الف روح, اخذت لها ملايين الدولارات, اخذت احتلال البلد, اخذت ثروته, اخذت قطع علاقاته مع الدول العربية والاجنبية, تخلف وتراجعه الى الدول العالم العاشر, كل هيدا ما اخذت منه شيء, اعطت لبنان كل شيء وما اخذت منه شيء ابدا. والله واحد لو ضارب صاروخ من عند نوح الزعيتر ما بيطلع معه هيك كلام, يعني كيف بده يتصدق, كيف واحد بيطلع بيك هيك بهالطريقة هيدا؟ واليوم عنده كلمة امبارح بس هيك بيان شكر لقاليباف ولإيران على مجهوده للجبار لوقف اطلاق النار, واللي امتحان هيدا امتحان, عند الامتحان يكرم المرأة ويهان, تذكروا شو قال حسن فضل الله, قال لك ما بيوقعوا على الاتفاق إلا ما ينسحب, مش يوقف العدوان, ينسحب العدو الإسرائيلي من البلدات المحتلة. سنرى على قول الأخت الفاضلة هيفا وهبي قدس الله سرها. بس شو بدك يعني, فعلا إيران أعطت لبنان ما تركت شيء, ما عطتنا, عطيتنا أولادها, عطيتنا مصاري, عطيتنا أعمار, ما تركت شيء ما عطتنا, يعني كل يوم بتقلنا خدوا خدوا خدوا بمعناها السلبي, خدوا خدوا خدوا, ونحن عم ناخد كل يوم كم هائل من الخوازيق وهن المستفيدين من ورانا, حولونا كلنا على بعضنا الى كيس ملاكمة, الى ساحة صراع, سيدها ما اخدت شي نهائيا, يا حرام تضحي يا اخي, يا حرام اخت تضحي شو علي. وشكرا لإيران, شكرا شكرا لإيران, هي أربع أسرى جديد, أربع قتلى جديد, استهدافات مستمرة, توغل مستمر, تدمير مستمر, لك حتى لو وصلنا لوقف إطلاق نار بهالستين يوم هودي ليخلص المونديال اللي هي هدنة مونديال, واضح تماما انه ليست هدنة حقيقية, فرح بيكونوا دمروا ما تبقى من البلدات المحتلة. طبعا لازم نطلع ونقول شكرا لإيران لانه اعطت لبنان كل شيء, كل يوم تلنا خدوا بالليتين وما اخذت منه شيء نهائية, ما اخذت منا غير الهم, الله يساعد علينا, الله يصبر علينا, عن جد الشعب اللبناني المرد يلي ما بيطلع بيقول شكرا لإيران على كل المجهود الجبار اللي عملته بالبلد من تدميره عشرات المرات بسبيل مصالحها وحماية نظامها.

طبعا خطابات الانتصار وبيانات الانتصار من الجميع من يدورون في هذا الملك فلك التحشيشي لا تهدأ. يعني اللزة طبعا اليوم هلا شايلكم بالمقال، اليوم من المرات النادرة بدنا نقرأ لكم مقال من الأخبار نفرجيكم الانعكاس لهذا الانتصار المزعوم برأيهم. الانعكاس على شو؟ طبعا بالانقلاب على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. وضع الخطة يا جماعة ما عنده مشكل يكتبوا لك الخطة اللي حاطينها، وهو المقال اللي رح نقرأ لإبراهيم الأمين بوب الأمين السكرجي الأمرجي، رح نقرأ له مقال اليوم ما مشان شي بس مشان تعرفوا الخطة اللي محضرينها للانقلاب على الدولة، محاولة الإطاحة بالحكومة، محاولة تأريش الانتصار. لكن شو هيك انتصرنا على الفاضي؟ نحن أقل شيء نرجع مثل ما كنا، يعني نرجع ننهب الدولة ونسيطر على أوام حلم إبليس بالجنة. نعود ونكرر السؤال المنطقي يلي بيسألوا أي عائل، مثل ما عطيتكم التصريح تبيت حسن أكبر ملفاتي واحد من نصابين الميليشيا يلي بيجعدنوا كتير، اللي قلت لكم احفظوا مشان إذا صدى نحن جاهزين للاعتذار وللشكر، شكر نيران عن جد ليل نهار، ولا تغيير صورة البروفايل، وإذا طلع كذاب مثل العادي رح نسكره أنه أنت كذاب يا حسن، أنتوا كذابين، أنتوا دجالين، أنتوا بتنافقوا بتدلسوا على العالم، انتو بتعطوا وعود فارغة، انتو ما بتحموا وما بتبنوا، لا انتو ولا سلاحكن، انتو مشروع فاشل، ما عنكن شي غير القتل والتدمير والتهجير، لا تتقنون شيء غير ذلك. انتم لا انتماء وطني لديكم، انتماءكم الى الخارج. كل هيدي الوقائع اللي هي حقيقية رح نرجع نذكره فيها، بس احفظوا السؤال التاني انه اذا احنا منعد وقف اطلاق النار من بعد كثير من الطوبزة وكثير من التنازلات منعد انتصار، لماذا نفتح النار من الاساس؟ اذا هيدا هو الهدف المنشود، لماذا نفتح النار ونفتح باب جهنم مع حالنا؟ إذا منعد الوصول إلى وقف إطلاق النار من بعد احتلال 68 بلدة، ومن بعد احتلال 10% من مساحة لبنان، و15 ألف شخص بين قتيل وجريح، ومليون و200 ألف نازح، وبلدات ممسوحة كلها على بعضها، بدنا أكثر من 30 مليار لإعادة الأعمار. فإذا الهدف هو الوصول إلى وقف إطلاق النار، لشوم لكن بنفتح هذه النار؟ يح يسر صار.

لا وبدهم اياك انت اللي تعتذر، يعني بدهم انتو انصار الدولة تطلعوا تعتذروا على الاخطاء اللي ارتكبتوها، وبدنا نرجع للثلاثية الذهبية برأيهم بحسب المفتي القبلان، جيش وشعب ومقاومة. بعده لهلأ عايش بهالاجواء، بعده بطلع منا. انت عم تحلم يا مفتن. هذه الثلاثية الخشبية وقدت إلى الأبد، حاليا ما في غير جيش وشعب ودولة فقط لا غير. اللي عجبه عجبه، المعجبه إيران هيها موجودة يفل.

يعني هلا الحمد لله صار عندنا جملة فيصل عبد الستار الشهيرة إيران إيران إيران بتحب شعب لبنان، وصار عندنا إن شاء الله بيضنا لك وجهك يا سيد مجتبى، وصار عندنا هلا جملة زعيم الحشاشين البرزان يلي بيقول لك إيران أعطت لبنان كل شيء ولم تأخذ منه شيء. يعني شو بدي أقول لك، مشاعر جيّزة وعاطفة، حابكي الواحد حيبكي من كثرة التأثر بهذه العبارات العشوائية التحشيشية. تاخذوا البرزان تعطينا بديله مروحة أي سي

بصورة واضحة عن الفوضى والضياع والتشرذم والتردد باختيار القرار، وبنفس الوقت الشعبوية التي تتخذ من قبل كثير منهم على مقعد المسؤولية، ترسم صورة الامتحانات الرسمية المنتظرة واللي كان مفترض أنه تنطلق ب 29 حزيران. موضوع الامتحانات الرسمية باقي من المواضيع يلي في عليها كثير من الخلاف بين من يريدون إلغائها بسبب الحرب، مع أنه مفترض نحن خلصنا الحرب ما هيك، بس الحرب بعدها مستمرة، وبين من يريدون إجراءها. الحكومة بجلستها الأخيرة قررت أنه تأجل موعد الامتحانات، إنما لم تحدد موعد آخر لتلك الامتحانات. التأجيل لغاية الآن يبدو لمدة 3 أسابيع لحتى نشوف إن كان هناك من وقف إطلاق نار جدي بيسمح بإجراء الانتخابات، ولا الاتجاه لا تلبية رغبة الكسالة بإلغاء الامتحانات وبنفس الوقت الانتقال إلى الإفادات. حكي كتير عن اقتراحات قدمت بجلسة الحكومة الأخيرة عن المطالبات النيابية، لجنة التربية، اجتماع مع وزارة التربية، الهجوم المستمر على وزيرة التربية لأنه بدها تعمل امتحانات، يعني بشوم عليها وزير التربية وبدأ الناس أنه تعمل امتحانات بشكل طبيعي لحتى ما يتأزع عام الدراسة ويضيع الفاضي، لا لازم تعطي إفادات وتقول للطلاب يلا انبسطوا. المدة الفاصلة ما بين التأجيل وتحديد موعد آخر هي طبعا حسب الامتحان الأمني، حسب التنسيق اللي صاير بين وزارة التربية ووزارة الدفاع بالإضافة للمؤسسة العسكرية لحتى يشوفوا إذا الظروف بتسمح يما ما بتسمح، وهي اختبار للظروف الأمنية. في حال تواصلت الحرب ستتخذ القرارات المناسبة لناحية إلغاء الامتحانات ومنح الطلاب الإفادات، ورح تعقد طبعا الوزيرة مؤتمر صحفي تعلن عن هذا الأمر. وفي حال وقفت الحرب بشكل جدي رح بتكون الامتحانات بموعد جديد، وهذا ما يسبب مزيد من الضياع للطلاب والإدارات وأهالي أولياء الأمور. يمكن إذا بدنا ناخد صورة مصغرة أو فيديو بيشرح كل هالكلام بموضوع الامتحانات، في الفيديو اللي انتشر من زيارة وزيرة التربية لروضة الفيحاء، هذا الصرح التربوي العريق بمدينة طرابلس يوم الجمعة الماضي. شفت الفيديو اللي انتشر عن الطلاب يلي كانوا عم بيطالبوا بإلغاء الامتحانات الرسمية، وكانوا عم يهتفوا بوجه الوزيرة اللي اجت وحضرت الاحتفال التخرج بأنه يا وزيرة اسمعي منيح، قرارك منو مريح. يعني فيديو شو بدي لكم، بعيد كل البعد عن العقلية، وقبل كل شيء الطلاب اللي عم يدفني مع احترامنا لكل الناس، للإدارة، للأهالي، للطلاب، لكذا، بس معلش يعني في كلمتين بينحكوا، لأنه هذا صورة معبرة أنه الطلاب اللي عم يدفوا أنتم بشو تأثرتوا، قرارك ماني مريح. إذا أنتوا عم تحكوا هيك لكن أهل الجنوب والبقاع والضاحي والمناطق اللي تهجرت، هودي اللي بحقلهم إذا هتفوا هني منقول ماشي الحال. هيدا واحد. اثنين، بالنسبة لإدارة المدرسة معلش يعني كيف تسمح بهيك هتافات؟ أنتوا داعين وزارة التربية لتهينوها؟ ما انسحبت من المسرح وحاولت تخفي إحراجها وكذا، وأنتوا قال عليتوا صوت الموسيقى كرمال تسكتوا الهتافات، ما الفيديو تصور هني هذا اللي بدهن إياه ونزل على السوشيال ميديا والناس شافته. انتوا عم تعلموا العالم وتاخدوا هالاقساط الباهظة هيدي لحتى تطالبوا اخر شيء بإفادات؟ ما انتوا متفوقين دايما بالمرتبة الاولى بالشهادات. لماذا تسهيل امر الطلاب؟ الطلاب واهاليهم اللي جايين يحضروا حفل التخرج، هيدا هدفكم؟ انتوا عم تعلموا ولادكم عم تدفعوا عليهم مصاري لاخر شيء ياخدوا إفادات؟ ما انتوا بتعرفوا انه هذا الامر سيضركم وراح بيضر الاولاد، لانه هودي اذا بدهم يطلعوا يدرسوا برا بدهم يرجعوا يعيدوا سنتهم ويرجعوا يتعلموا عن جديد لحتى ياخذوا شهاده رسميه، لانه الافاده لا تقبل بها ولا تصدق. ما جربتوا سابقا بالمواسم السابقه ما عانيتوا؟ هيك بكن اولادكم الهدف انه يلا نحن بدنا نروح يصيفوا بقاله، بدنا نطلع على الجبل، بدنا نكون من النازقين البارقين يلي بيروحوا على البحر والجبل، بدنا الناس تصيف، بدنا نحضروا مونديال، قادرين انه الاولاد يسهروا مدري لاي ساعه عم يحضروا مونديال ويشجعوا منتخباتهم؟ هيدا ما بتاثر في الحرب، الحرب بس بتاثر بالدرس. يا رجل شو هالمنطق الكسول هيدا؟ شو هالمنطق الشعبوي يلي بدك الناس تمشي فيه؟
هلا واحد بيطلع بيقول لك انت مفراني معك، انت ما عندك ولاد. يا اخي انا ما عندي ولاد لحتى تمتحن، بس انا عم بحكي بالمصلحه العامه. ده ضروري الواحد بس يبحث عن المصلحه الشخصيه. قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر. يعني للطلاب اللي عم يطلعوا يقولوا انه قرارك ما له مريح، يا وزير اسمعي منيح، انتم متاثرين بالحرب، انتم كفيتوا علم بشكل طبيعي اللي تاثروا بالحرب، هن بحق لهم يهتفوا على الهتاف. لا، اهالي الطلاب مفترض يسمحوا لاولادهم يكون هالقد كسولين وهالقد خمولين وهالقد يسعون الى نيل الافاده بدل ما يكونوا عم يشدوا عليه لحتى ياخذوا شهاده رسميه. ولا اداره المدرسه اللي كانت داعي للحفل مفترض كانت تسمح بهيك هتافات وتسمح للاولاد يكونوا بهالعبارات عم ينطوا فيها. هين حدا بيعزم وزير لحتى يهينا؟ والله شيء معيب. يعني بعدين بنفس الوقت انه انتوا عم تاخذوا هالكل المصاري لحتى تعطوا افادات اخر شيء، ولا حتى الناس تاخذوا شهاده رسميه؟ مش هيك المنطق بيقول؟ انا بكرر قلت لكم اياها من الجمعه الماضيه، انا بدأ وزيره التربيه والله بخدي قرار الغي الامتحانات باخر همك، جعل عمره ما حدا يدرس. انت لا بدك تواجهي كل هالمواجهه هاي، بيطلعوا لك النواب شوف سجع عطيه وما بعرفين. قال الوزيره بعيده كل البعد عن المنطق. تخبرني انت شو منطقي؟ تخبروني انتوا شو شعبويين عم تدوروا على شويه اصوات انتخابيه انه هيك نحن ريحنا الشعب؟ بينما لو عم تدركوا ما تفعلون، لو تدركون ما تفعلون وما تطالبون به لكنتوا أول ناس قررتوا أنه لا نحن بدنا امتحانات وشهادات رسمية لأنه ما بدنا نضر الطلاب وأولياء الأمور وندفعهم مصاري سنة تانية. بس أنتوا آخر همكن قديش هذا الأمر بيجيب لنا شعبوية، قديش بيجيب لنا أصوات بالصندوق؟ شو بدك بهالوجعة الرأس وعلى القلب؟ ما هيك بدهن، هيك بدهن الطلاب. قرارك ما نو مريح، انتو قراراتكم مريحة. ما هيك بدهن أولياء الأمور، ما هيك بدهن الإدارات اللي عم يسمعوا بهيك هتافات بقلب الصروح التربوي. خلاص قولي بجعل عمره ما حدا يتعلم، بكن في أخذوا إفادات والسنة الجاي تعبكوا قدامنا.

مثل ما بالمنطق العسكري اللي كنا عم نحكي فيه بالفقرة السابقة تبعيت نحن منولع جبهة وآخر شيء بنركض لحتى نحتفل بوقف اطلاق نار، نفس الشيء نحن هلأ بنسعى لتوليع عام دراسي. يلا كبوا هالعام الدراسي وخلينا أسا عم نتراجع بالمسار التربوي لحتى بعدين نقعد نبكي ونقول يا حرام على هالولاد كيف راحت عليهم سنة دراسية وديش دفعنا أموال على الفاضي. عندما لا ينفع الندم، حين لا ينفع الندم. بجميع الأحوال القرار مثل ما أن الامتحانات تم تأجيلها بآخر جلسة حكومية بانتظار الأوضاع الأمنية إلى ماذا سترسو. الامتحانات لم تعد بموعد السابقة وثلاث دورات مثل ما كان أعلن عنها بوزارة التربية لحتى نشوف على شو بدهم يتفقوا ما بين الأغلبية، نعم الأغلبية التي تطالب بإلغاء الامتحانات، والأقلية اللي بدها مسار طبيعي أن يكون عندنا امتحانات رسمية مثلنا مثل أي بلد بالعالم وما نضيع عام دراسي على الطلاب والطالبات.

لا ينفك صغار أبواق الحشاشين عن الهجوم المستمر وحفلات التخوين والإهانة إلى الدولة اللبنانية وإلى أنصار الدولة اللبنانية واتهامهم بالعمالة والتآمر على المكاومة والتضامن مع العدو الغاشم. مقال اليوم اخترنا أن يكون على منطق اعرف عدوك لحتى نعرف الخطة المرسومة لاستثمار الانتصار المهزوم يلي عم بينادوا فيه وعم يحتفلوا فيه قرطة وجعدنجية وأبواق الحشاشين واللي عم بيحاولوا يسوقوه وكأنه هو حقيقة مطلقة رغم أنه أكذوبة واضحة للعين. كرمال هيك اخترنا كبير الكتبة كبير القتلة بالقلم وهو بوبا لامين السكرجي المرجي رئيس تحرير جريدة الأخبار لحتى نقرأ له مقاله لليوم اللي من عنوانه واضح مضمونه قال لك التعديل الحكومي لضمان الاستقرار. يعني إذا بكن استقرار بالبلد وما بكن حرب أهلية فلازم تعملوا تعديل حكومي وتطيروا هالحكومة هاي وتجيبوا لنا حكومة على وزن المزهرية حسن دياب مثلا. مباشرة من العنوان دغري المكتوب بيبين من عنوانه قال لك ضرورة التعديل الحكومي لضمان الاستقرار. وطبعا انتم بتعرفوا مين اللي بده الحرب الأهلية بالبلد ومين اللي بده يعمل مؤامرة على البلد. اكيد العدو الغاشم. هيدي مؤامرة صهيونية أمريكية داعش إمبريالية. بس بالصدفة كل مرة ما حدا بينفذ بنود هالمؤامرة الا جماعة الحشاشين. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. فخلينا نسمع الخطة اللي حاطينها الجماعة واللي ما عندهم خجل انه يكتبوا المخطط اللي عاملينه من اجل تطهير السلطة القائمة حاليا اللي هي سلطة احتلال برأيهم. ماذا يقول بوب الامين كبير السكرجية؟ قال لك لم تنتهي الحرب بعد وليس على الارض من عاقل يعتقد ان مفكرة التفاهم كافية لانهاء حرب بهذا الحجم بكل ما تختزنه من اسباب واهداف وتداعيات. ما جرى ليس سوى جولة قاسية وصعبة للغاية تطلبت قدرا هائلا من الجهد والصبر والبذل والتضحية. كان لازم استضيف والسكر والمشروب. كما كشفت في المقابل مستويات كبيرة من المكر والخبث والخيانة. وفي كل ساحة هناك من يقاوم دفاعا عن أرضه وكرامة أهله وشرفهم. وكان هناك أنجاس صغار لم يريدوا الدفاع عن أنفسهم وأظهروا استعدادا أكبر لبيع كل ما يملكونه بذريعة حماية ما يملكونه. وهذه حال كثيرين في المنطقة من أنظمة الخليج التي لن تتوقف عن الاحتماء بالعباءة الأمريكية إلى أن تخسر كل ما تملك، إلى أنظمة أخرى يقودها سياسيون متعطشون للسلطة والمال ولو كان مغمسا بدماء أهلهم وأبنائهم. طبعا أنا ما فيني جمع كل هالنقط لحتى أعلق عليها بنهاية المقال، فهيك بين كل فقرة وفقرة مثلا خذ هالمثل قال لك أنظمة الخليج لن تتوقف عن الاحتماء بالعباءة الأمريكية. يعني بالشوم عليهم أنظمة خونة بيروح بيمضوا صفقات مع واشنطن، بس النظام الإيراني الملالي هو رايح يمضي صفقة على حساب دماء شعبه وعلى حساب مرشده اللي ما دفنه لغاية اليوم. أين حلال لقاله؟ هذا حلال حلال. يتابع كبير السكرجية بمقاله في هذه الحرب لم يحدث ما كان خارج التوقعات، ومن كان يعتقد أن الحرب مع عدو كإسرائيل يمكن أن تبقى محصورة بشعب واحد أو دولة واحدة أو ساحة واحدة كان واهما. وقد جاءت هذه الجولة لتكشف حجم هذا الوهم. حتى أولئك الذين يريدون من المكاومة في لبنان أن تحصر نفسها في صورة القوة اللبنانية لا يدركون أن المقاومة في مواجهة إسرائيل لا تملك هوية محصورة بجغرافيا محددة أو بإطار سياسي ضيق. فلا حياة لمقاومة تعتقد أن مهمتها تقتصر على الدفاع عن قرية هنا أو تلة هناك. قرية هنا هيدي شغلة مقاومة، شغلة مقاومة تروح على سوريا تروح على دول الخليج تروح على اليمن، لكن هيك انت مقاوم إسرائيل. طريق القدس تمر بكل عواصم العربية. ومن لا يعرف أن المقاومة وجدت لإزالة إسرائيل لا يمكنه أن يفهم معنى هذه التضحيات الكبيرة. لذلك شوفوا هذا المضحك، فإن الرابح الأول في هذه الجولة هم أبناء فلسطين
الذين لم يتركوا الساحات ولم يلقوا السلاح، والذين يستعدون كما يفعل كل شعب يرزح تحت الاحتلال لجولة جديدة من المقاومة سيكون لها أثمانها وتكاليفها الباهظة. برضو هون وقفة، شوفوا الرابح الأكبر من الاتفاق بين الشياطين هو فلسطين، أبناء فلسطين، وفلسطين ما ورد ذكرى بالاتفاق كله على بعضه ولا بأوراق المفاوضات التي تطايرت على مدى أشهر، ولا ذكر لا فلسطين ولا غزة ولا الأقصى ولا كل هذه التجارة التي يتقنون البيع بها. بس برضو هو برأي السكرجي بوب الأمين أنه ربحان هن أهل فلسطين، لأنه أثبتنا لهم أنه نحن عم نتجر فيكم، فأنتوا أكثر ربحانين. لكل ساحة خصوصيتها، ولبنان له خصوصيته الأكبر، وهو أمر لم يدركه أعداء المقاومة، ولا يبدو أنهم يريدون ذلك، ليس بسبب كسلهم في البحث فحسب، بل نتيجة عقدة دونية متجذرة في عقولهم وقلوبهم تجاه الرجل الأبيض. بما أن الأمور تسير على هذا النحو، يجد أهل المقاومة أنفسهم مضطرين إلى الإقدام على خطوات تدفع هؤلاء بالقوة إلى الموقع الذي ينبغي أن يكون الجميع فيه منعا لانفجار البلد. تهديد واضح وعلني، ندفعهم بالقوة منعا لانفجار البلد، إذا ما بتعملوا هيك بنفجر البلد. بهذا المعنى ومن دون مغالاة أو انفعال، يمكن القول ما يلي. شوفوا المطالب تبعيته للجماعة. أولا، إن نزع الشرعية عن السلطة الحالية بات واجبا وطنيا، ولا حماية لما أنجز واستكمال مهمة التحرير، بل لأنه لم يعد جائزا ترك مسؤولين يدفعون البلاد نحو مزيد من الانهيار لمجرد أن ما يجري ليس على ذوقهم. فعلا ضروري نزع الشرعية عن السلطة الحالية، لأنه يعي بالشوم عليها الدولة راحت فتحت حرب، راحت فتحت جبهتين إسناد، أول حماقة إسناد كانت لغزة وما سندت شي، وتاني تيسنة إسناد كانت لطهران وبرضو ما عملت شي. يعني بالشوم على هالدولة يجب نزع الشرعية عنا، ما بتستاهل هاي، ورطتنا بحروب ودمرت البلد. أما المطلب الثاني بحسب محور الحشاشين، قالك هناك حاجة إلى تعديل حكومي واسع لا يهدف فقط إلى تنظيف هذه المؤسسة من كتلة الأوساخ، شوف مع أحلى الألفاظ، من مختلف الطوائف، بل إلى إعادة قدر من التوازن، يعيد الاعتبار إلى مؤسسة مجلس الوزراء كمركز قرار فعلي تعرض على طاولتها كل الملفات وفي طليعتها ملف المفاوضات مع إسرائيل. ثالثا، ضرورة إلزام السلطة بالتراجع عن كل القرارات الكارثية التي اتخذت بحق المقاومة وأهلها، ومنع أي إجراءات تستهدف بنيتها الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تسهيل وصول الأموال المخصصة لإعادة الإعمار. أربعة، الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء قانون التمديد للمجلس النيابي بما يتيح إعادة إنتاج الشرعية الشعبية للسلطات كافة. خامس مطالب الحشاشين، إطلاق مسار فوري لتعزيز المؤسسة العسكرية بما يؤمن لها الموارد المالية الكافية لإنهاء سياسة التسول التي تعتمدها الحكومة بذريعة العجز المالي. لاحظتوا أنه هذا التسول اللي بتعتمد الحكومة لحتى تشحد على حساب الجيش، بس أنه نشحد لإعادة أعمار ما تم تدميره بسبب حماقاته ومغامراته الانتحارية، هيدي شحادة بتصير حلال ومشروعة، بس انه نشحد اموال لحتى تكون مؤسسة العسكر هي القائمة واللي عم تقدر تقوم بمهامها، فهذا يعتبر تسول. شفتوا؟ سادس مطالب الحشاشين بحسب كبيرهم بوب الأمين، التوجه نحو سياسة خارجية متوازنة لا تقتصر على إعادة تنظيم العلاقات مع دول إقليمية أساسية مثل سوريا وإيران والعراق، بل تعيد صياغة العلاقة مع أمريكا وأوروبا والسعودية أولا، بعيدا على الانبهار بكل ما يخرج عن سلطة الوصاية الأمريكية السعودية، والتوقف عن حفلات التطبيل لمجرد أن صناديق من الدراق ستجد طريقها إلى مأدبة لمدخم لم يعرف كيف يحمي نفسه.
ويلي ملا عبارة فيها سم. طبعا عم يحكي عن قرار عودة التصدير الزراعة إلى السعودية. قال لك إنه هذا حفلة التطبيل كرمال كم صندوق دراب يروح لمدخن لم يعرف يحمي نفسه. هيدي هي عنده الزراعة التصدير والاستيراد والأبويل. هل أدي بس كم صندوق أنا صناديق دراب بس أنتوا كنتوا تحشون كابتاجون، حاليا رح بيروحوا دراب عادي وتفاع عادي ورمان عادي، مش محشيين كابتاجون من جماعتكم. فقط يعني ما حكى في لكم المقال، هيدي المطالب اللي بدهم اياها، هيدي الخطة اللي وضعينا كرمال استثمار هذا الانتصار المزعوم لحتى يطبقوه مثل العادة ويقرشوه على ظهر البلد والدولة والناس وبالقوة. وإذا ما بتعملوا هيك بدنا نعملكم حرب أهلية، وبدنا ننفذ المؤامرة الصهيونية أمريكية الداعش إمبريالية يلي بدها تعمل حرب أهلية بالبلد. بحثتوا كمية التناقض، كمية السم الموجودة باختيار الألفاظ والعبارات، سلطة الوصاية وتنظيف الحكومة من هالزبالة والأوساخ الموجودة فيها، ومحاسبة الحكومة والدولة والسلطة، سلطة الوصاية والاحتلال على قراراتها يلي هي عم تتجرع عليها، وتقول أنا بدي فوض عن نفسي، وتقول بدي حصرية سلاح، وتقول بدي يكون دولة. يا عيب الشو مع هالدولة، بدها تكون دولة؟ نعم هكذا يفكر السكرجي. هيك لما بدك تكتب مقال انت وطارق لك بطحة انت وطارق لك سيجارة، طبيعي بده يطلع معك هيك مطالب. على كل المطالب هاي امامنا، جعدنا لا تشبعوا ولا قرار من اللي تم اتخاذه اللي رح يتم التراجع عنه، والحكومة باقية لوقت الانتخابات، واعلى ما بخيلكم اركبوا وهددوا بما تهددوا لن تنالوا الا مزيد من السخرية.

ومصالح عشرات لا بل مئات العائلات اللي بتعيش على الزراعة واللي كانت عم تحتفل بعودة الصادرات إلى السعودية وبعدها إلى دول الخليج، كل هيدي لا تعني لهم، لأنه أساسا ما بتعني لهم لا الناس ولا مصالحها ولا أرزاقها ولا أولادها ولا البلاد. كل اللي بيعني لهم إرضاء فخاد المرشد.

المواضيع التي تتصدر الترند على السوشيال ميديا سواء بلبنان أو بالعالم تعكس الصورة بشكل تام المنقسم بين الميدان البساط الأخضر وما بين ميادين القتال أو انتظار توقيع الاتفاق بين الميدان الرياضي والميدان الأمني والعسكري والبازار التفاوضي. ليلة مش سعيدة أبدا كانت على المنتخبات العربية، بعكس الليلة السابقة انطلاقة متعفرة لثلاث منتخبات عربية. بالأمس كان في 4 مباريات ضمن المونديال القائم حاليا. المباراة الأولى انتهت بفوز فرنسي على السنغال 3-1 بهدفين لامبابي، لحتى يكون انطلاقة قوية للمنتخب الفرنسي المرشح للبطولة بقوة. المباراة الثانية كانت عم تجمع المنتخب العراقي مع المنتخب النرويجي، واللي انتهت للأسف بخسارة كبيرة لا تعكس أرضية الملعب ولا تعكس الأداء اللي قدمه المنتخب العراقي بشجاعة وبطولة. كانت النتيجة 4-1. أما مباراة الساعة 4 فجرا فكانت انطلاقة أبطال العالم ميسي وزملائه المنتخب الأرجنتيني، واللي كانوا عم يحققوا فوز كبير بنتيجة 3-0 على الجزائر بثلاثية هاتريك لأفضل لاعب بالعالم بالتاريخ ليونيل ميسي. المباراة الرابعة جرت اليوم الساعة 7 الصبح. نحن عم نبلش البرنامج كنا عم نتابع

آخر دقائق، وكمان للأسف انتهت بخسارة المنتخب الأردني بنتيجة 3-1 أمام المنتخب النمساوي، وبرضو النتيجة لا تعكس الأداء. انطلاقة متعفرة للفرق العربية بعد ما كان في انطلاقة قوية لباقي المنتخبات. اليوم عنا 4 مباريات بالمونديال. على الساعة 8 بتلعب البرتغال مع الكونغو، على الساعة 11 بتلعب انجلترا مع كرواتيا، مباراة قوية. غانا بتلعب مع بنما الساعة 2 فجرا، والساعة 4 صباحا كولومبيا راح بتكون بمواجهة مع أوزبكستان. هلا اليوم ما بدي روح صوب الزاوية السياسية كتير لحتى روح على الجزء الثاني من الصورة، إنما بما أنه تابعت شوي هالمباريات اليوم ما عم نقدر نحضر كل المونديال بسبب تويتو وبسبب ارتباطنا بالبرنامج وهيك، وحتى أنا ما عندي هالشغف هالسنة بالمونديال كتير، ما أدري ليه. بس بملاحظة على المنتخبات العربية اللي لعبوا بالأمس، معلش يعني ملاحظة رياضية، عنا شغلتين كارثيتين. نعم حلو كتير الثقة بالنفس اللي عم يلعبوا فيها، والقوة البدنية والالتحامات والدفاع عن علم الوطن، كله هيدا مميز. الجمهور والجاليات العربية عم تكون مميزة بالمدرجات وحاضرة بقوة وعم تشجع. إنما المؤسف يمكن شغلتين لاحظتهم بهالمنتخبات اللي خسروا. أولا هي تضييعهم للفرص بشكل كتير كبير، يعني عدم انهاء الهجمة بعرس مونديالي عالمي، مفترض نكون مدربين اكتر على انهاء الهجمة. مش ضروري تقلي حظ، بعضات بيكون في سوء اداء. والشغلة التانية يعني مشكلة كتير كبيرة هي اعطاء الكرات الثابتة للفريق الخصم، ونحن ضعاف بالمراقبة بالكرات الثابتة، وهن يتفوقون علينا خططيا وبدنيا. فمعظم الأهداف اللي عم تتلقاها أو يتلقاها مرمى المنتخبات العربية عم يكون من كرات ثابتة، فنحن عنا كتير سهولة أنه نعطيهم هالكرات، رغم المفترض نكون حريصين على عدم عطاء الركنيات وفولات لحتى ينفذوا منا الخطط اللي هن بيكونوا متفقين عليها. فهي ملاحظات مفترض تكون متواجدة لدى المدربين لحتى ما تتكرر هالخسارات هي التي لا تعكس الأداء الشجاع والبطل والقوة يلي عم يلعبوا فيها بأرض الملعب. على كل تمنياتنا بالتوفيق بالجولات القادمة لكافة المنتخبات العربية بمبارياتها القادمة، ويصلحوا هذه الأخطاء. يعني هودي بس خطأين على السريع، قصة الطابات الثابتة اللي عم نعطيها للخصم واللي عم يتفوق فيها علينا بشكل كتير كبير، على القليل نعرف ندافع فيها، وبنفس الوقت قصة إضاعة الفرص أمام المرمى بشكل كتير كبير يلي عم تأدي إلى أنه نرجع ناكل جويل بعدين. أما من ناحية علاقة الرياضة بالسياسة فرح أخذ بس تغريدة واحدة بهالموضوع لحتى برضو تشوفوا كمية التناقض وكمية الكذب يلي بيمارسوه كل جماعة هذا المحور الذي يكذب أكثر مما يتنفس. المحامي حسن عادل بزي كان عم ينشر صورة من مباراة إيران، مباراة منتخب العدو الإيراني يلي صارت مع نيوزيلندا وانتهت بالتعادل 2-2، وكتب عليا: الجمهور الإيراني رفع هاللافتة بعقر دار الولايات المتحدة الأمريكية، 168 شهيد بمدرسة مينا. هالرقم هو عدد الأطفال اللي قصفن وقتلن الجيش الأمريكي. فبالتالي رفعوا يافطة داخل الولايات المتحدة عم يذكرون بالجريمة اللي ارتكبوها، وهذا شيء جيد جدا يعني. بس يا ريتوا قبل كل شيء شاف المحامي حسن بزي وغيره من الجعدنجية شافوا مئات المحتجين يلي كانوا عم يتظاهروا ضد النظام الإيراني بنفس المباراة. انتشرت كتير من الفيديوهات والصور للجالية أو بعض أبناء الجالية الإيرانية يلي عم يهتفوا ضد النظام، إنما هيدي ما بيشوفها حسن بزي، هو بس بيشوف صورة 168. هاي واحدة. اثنين، هيدي تسجل لهم وليس عليهم، يعني ليكوا بأمريكا عادي بيقدروا يتظاهروا، بيقدروا يسبوا الرئيس، بيقدروا ينتقدوه، بتقدر وسائل الإعلام تهجم عليه، بتقدر الناس ترفع يافطات ضده. بينما أنتوا بإيران وبكل محوركم إذا حدا رفع مثل هذه اليافطة وحكي كلمة على الدولة بيروح بغيه بالسجون أو يعدم. نحن بس بتعجبنا الديمقراطية عند الغرب، بس انه نطبقها ببلادنا لا، هيدا بنكون نحن عم نشارك بالمؤامرة، بنكون نحن عم نكفر لا سمح الله.
إذا هالقد مبسوط بالديمقراطية يا حسين، إذا هالقد بقصدتك وسعيد جدا بالأجواء الديمقراطية، إنه كيف بقلب الولايات المتحدة رفعوا يافطة تدين جريمتهم اللي ارتكبوها بمدرسة البنات وراح ضحيتها 168 صبية، فياريت هالديمقراطية تتمثل عندكم وتسمحوا للناس تتظاهر وما تروحوا تعتدوا عليها وتحطوها بالحبس أو تعدموها أو تقضوا عليها مثل ما هسا أميني وغيرها من المئات من الأسماء يلي لغاية بالأمس عم يتم إعدامهم فقط لأنه تظاهروا ضد الدولة. فإذا مبسوط بالنموذج الديمقراطي خلينا نطبقه عنا ببلادنا، مش بس يكون عم يتطبق بالغرب ونبدي إعجابنا به. الديمقراطية برا وهاو ما أحلاها، الديمقراطية عنا كخ فه. ومثل ما شفت هيدي الصورة، شوف صورة المعترضين على النظام، ولا بتشوف بعين واحدة؟ سلامتك يا حسين.

ختامها مسك، انتقال موفق من الصوت الذهبي فضل شاكر الى جديد وائل كفوري سارق لعمري. الاغنيه الثانيه من الميني البوم الصيفي المنتظر من بعد شو مشتاق لي.

هاي من جهة داب وانت دايب يعني ضعفان اسم الله كتير ضعفان على الغرام يا ولدي ملا علقة

0: يا ابو العيون الحلوين ناطر صار لي سنين ع قلبي تلين
1: تابو تابو عيني وبلك بتمرق لك مرة
0: يا قاسي يلي قلبك حجر
1: هاوي وبيحب الفرقة
0: عشان نسير المخرج بغرابيته المعتادة
1: هاوي وبيحب الفرقة
0: نحنا كنسلنا هيدا الخدمة والله هذا التطبيق أقفلناه انغام سرق لي عمري جديد والكفوري بنكون عم نختم حلقة اليوم الأربعة من تريبولي لايف اتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة اذاعة طرابلس ان كنتوا بلبنان او خارج لبنان الموعديات تشدد في الغد ان شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف من هلا لوقت ما بقلنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعاً.

عندكم مثل اللي اختبنا فيه حسن عادل بزي المحامي الناطق اللي بيرفع دعوة على كل المعارضين للميليشيا والعصابة المسلحة. شفتوا ده مبسوط بالأجواء الديمقراطية؟ شفت بأمريكا رفعوا لافتات ضد القصف الأمريكي للأبرياء وعادي راحوا على بيتهم وما حدا حكي معهم، لا اجت الشرطة اعتقلتهم ولا زجتهم بالحبس ولا بعتت مين يضربهم ولا اعتقلت حدا من أهلهم عقابا على اليافطة اللي عم تنتقد الدولة. بينما عندكم سواء بالميليشيا أو بإيران إذا حدا تجرأ ورفع عليك يافطة انتقد فيها الدولة أو انتقد فيها فؤاد المرشد أو انتقد فيها حدا من زعباء العصابة بيصير ورا الشمس. لما بدنا نشيد بالديمقراطية لدى الآخرين بدنا نطبقها عنا، مش عنا بتكون حرام لا يجوز، وعند الآخرين واو شو حلوة الأجواء الديمقراطية. لأنكم مدلسين، لأنكم منافقين. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون يا حسين؟

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن والفروج عند الأمين غير مشاوي وسناك الأمين فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا ديليفري 06-380-150 أو 151 03-18-48-66 و 03-76-04-70

0: The easier, the better. Easy. Tripoli FM Superstation.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو، مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

وصلني على شارع خمسي تاني مفرق عاليمين آخر غمرة وآخر لمسي كانوا هون من سبع

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلة.

0: لجميع المناسبات وبترضي كل الأسواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
1: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
0: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-257-637.
0: إذاعة طرابلس
3: على طول.
0: تريبولي اف ام
3: على طول.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات.

داون تاون كافيه الدرج طرابلس التل مقابل الابي سي درج التل 03 548 42 45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: يا بي ما أجمله.
1: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.
2: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة الى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: صعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس.

داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-48-5.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة

ما إلى إلا اسم واحد عالم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

ما فيك على بعدي ما فيك، ولا بقدر يا حياتي جفيك. نزع اليوم

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-48-5.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

زمان، دايما مواكب اخر صيحات الموضه والتجديد. دزاف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الاذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا يا يا يا يا يا
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيون.

بعت له كسر. أسهرت طول طلعت ضوء ولا لك شي آخر ولا لك.